الحمد لله على كل حال. يا رب لا تزرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله. 104.8.